0: Classic rap, hip-hop actuel, unique au Québec.
1: فاش ما كتعرفش بلي راك في الخطر، هنا بصح كتكون في الخطر. ولدي.